0: es el que me sostenga.
1: كمهوجلناك وجناك كشمارناك كتخت أوي تنديسان مناطوناك بقوق خنيروس أكرناك وليبوني بنديس أوي أبخرات. قوق خنيروس أكرناك وليبوني ويت أوي أبخرات تمهجلناك وجناك.